أفلام أخرى العربي الفرنسي لغاتي أغاتي هالشكل أترفع فقط حبيبي شفت بعيني كلاب النبي ولا يحترم واحد من هو عربي أنا من عدم للقوبي لازم أقول له هاس خاطر أخري عن عنصريين وبعد ما عندهم فرنسيين اللي داخلي قلت أحتمال ما فهمت كلامي بمعنى ولا تحترمني مثل ما تحترم غرب مني مثل ما تسمعني أنت لازم تقولي هسالش فرقتنا الذي اسمه أيواج هم الأهم اللي هو أخويا هو الأهم ولازم يرجع لنا يرجع لنا يتعرض ويكون بسلامة إن شاء الله مرة الجاية نمنجنا

ولا ابغى لك الذي احلى احسن لنا من شوف الناس اللي بدون يتونسون مرقص غنين الف بس ليكون ننسل ما كان موجود لابو كانك وعمود مساكين مكسورين سوشا هما سكرانين وانت مو محلم حل المجنون شوف غيرك شوف دار مدايرك حظك ببلدك اني العراقي الاغنية لاخويا شرف قريبا يكبركم عرج لو اقدر امشي بالسلامة واذكر انسى للعراق حملة امر من الحرب ماكو اي شي بالدنيا I'm running.